سيدها ربك شو ما سيأتي آخر ما الخير وكيف هنكرا ريح بيان عميتا هشمين وضوي ريح بينا شوبا حدش منو كيقيني

0: حطتين ونحلتان ثمان براوت أسألكم حين بالصروت فهو عزموت فهو على أفضل رحم قتيم الدسين وشعروني من أهل لكم حطتين وشعروني أخير سجين ونحن سمع نفسي حمي شهيد نمد العظم فكرة في حيث ونحن تركيين كبس راجل الأنات
1: ويجي يشعر

نسيم وانا مش عارف حتى اعمل فين لا ترى ونعم حتى فين ونحتانو انا اهلو بوش نوبي معسينو نحن ببعبونو تينو عندنا فيري عشيبه روبي صانع اليوم روش روحي روحي ابو تينو عشان كلاته في النصاب مش فاق كي تشوف لي بالصارون يا خودي ما سيري هتكبا انا دوير وين ولا في ابو التين تواني في الخات في اللاتين وسلام كانوا متحنتين شيء احنا زي فني مخشي عور ما في الخات وين وين ولا يا ابو التين صديقي ما نحن غير حطانو ابا الحطانو عمينو فشانو نحن أبوتينو من شبتينو حتى تقول يا خم عمرينو خسيتي أماتي وزعني في شعر دوناي بعت نسات عمر حتى في سيرة بخسي في شعر يتليا وزيزو زيبير وحام أشاملو أخانو ما أخلو تنسوروت بغانو بتنو تراتيخ يمين وليلوت قزانو قنامنو قاينو دبنا دوخي بلا شونا را دبنا واحد بيمي أحد بالليل يا عمي

مرانا دي فيش ما يانك متخلينا كافيات متخلين عمري تعمل بلدي وتعمل ذلك كم عندي فيش ما يانك متخلينا كافيات متخلين عمري روز بيش ميان خلفان سباكي ناس بيدي سيب شفتين تحملين ريبي من أخوي أسماع فلقانا سبرا دي خيايا ومتا يا أسيب الأخوي يسميش تحملين أسيب يسميش نمالي وجودان وكذي معانا مش البلد بيقني وبيحط معاه رشكا ماسك دنائي من عادي في ميان

برحمه في حين سنخب لتكاف على عذرا لقمرا بشويا مسامي تمحي مسافر شعور حيا عالما رحمي بشوقي بحيم توفي بكاشم بشعاد نوم ماخ كم يكون حي بحي ربي محمي ممخ لكم عايشي أخمان لما شميخا أنا أدوين وعينو أسير بينو باتير بتعامل خي سيد وكل مخب شعيب تبعي بحيرة بالعاد العاد الشيب وزا مشيني كما في التوسي رحونا عمي بحمي مصر بيسر ميان ماخ

العين منه يا بوتين بس هذا نكر نوخا يعني مو رحميخا جلت نوخا يما سيلانو يعتنن ويوم خلو بيوم تلتينو يعتنشنو بالسبرينو

خادنو امور رحمه رحمنا تحب سلك رحمه خادنو من كين وبانين وابين وكين وابين وعتا كوي يدان يسوينو لحن كافر نهرو عذرين